السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا

السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا بن مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. وأشهد إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وتبعهم بإحسان. Ini wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslim wal muslimat yang semoga kita senantiasa di Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali mengunjungi antum sekalian di Ruk, Kecamatan Pentah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas muslimin Ahlus Sunnah yang